خلاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اللي يولتو تقيب قال انتي بيش وطسيتو كتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتونيكو چخونتا ما بينا قيخ چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توقفوني توخ چوكلالا چخونتا قطا توخياخ تونخا عمبي لما تخونا تقي ما تلبخت وي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اللي يولتو تقيق خالو وابخون عمبي توقشي اخلال أوتا صحك إجلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيلي أتلي صلاح بيلي أتلي بيس بخيل نقتيج كم بأخدوك شنقلال نقوش أتاقوكني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكشيك تخو تباني القنيكيو تكيك يقيلي إشتباني لغلالي نشيخ شيخ